سامي نبسمات كيجي لكي فيلم سي سونو نيغام اور الكا ياغني كي آوازو مي يبيار سا نغمة.